غير بدل كل منا في الطبيعات الأعلى، زاد الحب بيننا، زاد الحقد عندنا، طار العمر.